قاعدين نعيشو كذا بلا في بوبالا دي فقر نقر منقوم مكر ما نعرف مونجالا دي فقر نقر ماما منقوم مكر نقر ماما هوني خنقبر